تشاب سايلي سي سامو لو اينغا بوتشاب سايلي سا مسين انتو ا بيو الهايلاكس مالي فورد رينجر ولو او نانغا الكاسيتي افا فاي مو في مي اوما اتي علو مالو تا افالي و اي مالي اتو تو تاليا ليت تونغي فاياسو لو فاياسو بي ما سينا فوي تو اتو لو فاتو تو انغا الى كاسيتي تتالا فيتو اسو تو اتو سي فيتو تاسي ايست تاماكي رود بابتو تو تليفوني لو فيتو فيتو اونو فيتو لي ما فيتو لو فيتو فيتو اونو فيتو لي ما فيتو